الميزان سبع اسمد ديك سلن القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يديو سانا كي قدار ايكي عشقا ديك سوان

فن أسك قليليس رمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

التسويق. هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق.

سنيه كني مشوحه الله ورمت مغارين اما انا ماشي دلفن فقني ياكم التورا او اذا كنت تغنين سخمت المخ نوم ام سنيت غبت الركسه يا بنت ورخن الوالدين انسيني الفرورخن